انا غماني نسين النهر يا قوله الوران كلو ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني بجل سجدو